عادي ما تموت كي ورا ما هي فونسور كيفاش ازيد يا دي موروديت موريد بيتشيس يا سبن اصاحبي يا سبن تيمونيو دي بيتشيس اللي بريت دونت فورغيت حبيبي هذا بيتشيس سبن موني امي